هذا معي معي رجل هرم لي نمنعك كان نمو ساي هو يسمناي يترسو كان نمو نورايو لعيني نرانو منا مولا عودا ما نترانو معي رجل ولاي أورا كرسو وان ردورا سهرم نعو كان نمو فيها